مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق.

من بيع عقبضي تيتك عقبضي انا يوم اتعاد مساع منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساع يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تيتك عك عادي

يعتقد اني مخ اكبر منك بدريدي انك نزعي معك العادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.